دايما شفنين عندي قلب الكسبة ما زال في قلبي شيوخ الشيوخات دايما شفنين عندي بيبي وراني محيه

تجميلت مقرن ندى سليمان أين يغد الجيض ذي قروجان وريد فكان تيكتيوين ثم ذياست أكو ذي زلان يسند نغمى يساند ننجاري فردان غس قولن وذي كينفان ذي رميان نغوي الدجان يوكن ذي قمزروي لفريك وردي تبان تزمار ثنتيخ تيخ أكو تيذت ورس زميران غسكن ذي الغرفة كيتشان أمن نغن تمورتيخ ذو غدو ديخ كيزدغان استعفو أدى سليمان يخولف لقمض جمان وغان استعفو أدى سليمان.